كان يا وافة مروفا بيت بين مكردا كان ما كردا بيجي بوم شخصين عن عندها.